إنجيل سيدنا يسوع المسيح بحسب القديس متى، الفصل الثالث من الآية 1 إلى 12.

في تلك الأيام ظهر يوحنا المعمدان وهو ينادي في برية اليهودية: توبوا فملكوت الله أقبل. ويوحنا هو من قيل فيه على لسان النبي أشعيا: صوت صارخ في البرية، أعدوا للرب الطريق واجعلوا قويمة سبله. وكان لباس يوحنا هذا من وبر الجمل، وزناره من جلد، وقوته من الجراد وعسل البراري. وكانت أورشليم وكل اليهودية وكل جوار الأردن يخرجون إليه فيعتمدون على يده في نهر الأردن، معترفين بخطاياهم. ورأى كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يقبلون على عماده، فقال لهم: يا سلالة أفاعٍ، من هداكم سبيل الهرب من الغضب الآتي؟ ألا أسمروا سمرا خليقا بالتوبة؟ ولا تحدثكم أنفسكم فتقولوا: هو إبراهيم أبونا؟ فلكم أقول: في قدرة الله أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. هي الفأس على أصول الشجر، فكل شجرة لا تثمر ثمرا طيبا تقطع وتلقى في نار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، والآتي من ورائي أقوى مني، ولا أستحق أن أنزع خفيه، وهو بروح قدس يعمدكم ونار. في يده المزرة ينقي بها بيدره، فيجمع قمحه في الأهراء ويحرق التبن بنار لا تنطفئ.

للتوبة، والآتي ورائي أقوى مني، ولا أستحق أن أنزع خفيه، وهو بروح قدس يعمدكم.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.